أديست السابنت ملاي انت العين تقول دوسيا أديس عليك نتولبوك دول أفرتي بالبركة تالسبرتو تياك بيش سيرو علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لما تاكن سريناتا بيش من راي خباتي حال خبز رات الحير أسام تالت الشيب لتيابو عال خودو وقولو الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا لكم اكو كل ورا الكلام حال كالشي رجا رات الحي تال الدشيب لتيابو قال خودو وشربو منو بالقال اشتان ورا الكلشي تدمي تال باتش ديت لي بقال ديام الدم لي الشرط عليكم والبنت مين كلا المفرات نوبيت عملوا دان تفكيراتي اي دانو المستارو تالفيدي انهابرو النابتيك ملي على كهنو نعملو دان تفكيرات الموت والأومين تسيدنا جيسو كريستو نفرو لك ملي الخبز تالخيا والقلشي تسلفاتسيوني وردو لك حي أشوش بوقت الآنم أمن قديمك بيش نقدوك ومتشوكون تاناني طلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويخد لينا لنيتو سام من الجسم والدم تا كريستو افتكر ملي في الكنيسة تياك مشاردة ما الدنيا كلها وقتا في المهبة في المكان مع البابا اليوم 14 مع الاسقف تان انطون ومع المينستري تياك كلها افتكروا كل فوتنا لرقدوا بالطعمات القومين افتكر في الميتين كلهم دخلهم قديمك في الدولة السابخ تياك هن علينا الكل نطلبوك قاتلينا وكل الويرتا الحياة ديان في المكان ما الفاش نمقصة ملا ماريا ملا روس حسن جوزيف ملا بوسل والقديسين كلهم ليشو فيلف ببرياتيك سامل بدوت الدنيا عمل لي معهم انفهروك وانسبحوك جيسو كريستو ابنك بكريستو ما كريستو وفي كريستو ينعطى لي لك على المسيلة تستاكلوش فلمكي اما الاسبيرتو السانتو كل جيهو غلوريا الديام تديام أيام نطلبوا كيف علمنا وريدنا نعملوا لبن طلع السلفاتسيوني تعنا مسيرنا اللي انت في السماوية تقدس اسمك في سالتناتي وكل تريدين في السماء دفلا وبسنا كل يوم ما تينا اليوم عفرنا بنوبيتنا بنا إني نوحا تيالي وعنيش في التجري بسال اسلام البني ألسنا نطلبوك ملي من كل دني أتينا في طيبة والخنينة تياك الباتش في زميننا باش نكونو خيل صديا مدنو ومهار سامين كل انكويت أنا ونستناو ونتمع بلينا والمجيا تسلفتو تانا جسو كريستو ملي جسو كريستو لقات للأبوسل تياك نهلي لكم إسلام نعطيكم إسلام تياي لا تحاريس لند نبيتنا إذ دهارس لين الفيدي تالكنيسة تياك أتي أسلام وعدا اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش بالسلطان قال ديام تديام الباتشي تالملي تكون ديام معكم أعطوا الباتشي ليشوشي
har ofta lallit ned nu beta dinja. Henna alina har ofta lallit ned nu beta dinja. Henna alina har ofta lallit ned nu beta dinja. Dina el pace.

مليان من في كلك فريتم، مليان ما في كلك نينم، مليا حبك في كلس كلك مهمم، مليان دما شفنديتك كلك تيبم، مليا تسرو بالسكرمنت تيك كلك دوسيام. نطلبهم السالت ما يتنبلك لما تساتيك في شكون تانا نطلبوك مولاي جيسو كريستو مش كيف دايتنا بالصليب تياك لفخي الحياة تانا اكو كل توصلنا في الجلوريا تال اومين انت اللي تعيش بالسلطان قال ديام تديم المولاي معكم اباركم الله ليستا كلوش المسير لبن والسبيرتو السانتو مروف الباتشي تا كريستو.

عليك ونعم الدعان تذكيرة الموت والأمين سيدنا يسوع كريستو نفرو لك ملي الخبز الحية والكالشي السلباسيوني وردو لك حي أشوش بقت الآن أديمك بشنا أدوك نشكون تانا نطالبو الاسبيرتو السانتو يعاد بجسويه لين ليهدو سامل جسو الدم تكريستو سكر ملي في الكنيسية كم شردة ما الدنيا كلها وتعف المحبة في مكمل بابا اليوم بس أفتعنا أنتون والمنسطية كلها تقف الأدية تيك مريا فيلا ليواجبك السيحر على عندك من دين الدنيا عمل لك في بالمعمودية ميتت في ابنك وبحال ابنك أكو قول في ابنك وبحال ابنك تنشوشت على الحية افتكروا قول فخوتنا لرأد بالتامة الأمين افتكر في الميتين كلها دخلوا قديمك في الدعوة السابق تيك هنا لنا الكل نطلبوك عاتي لنا الكل الويرت الحياة دين يمكمل بجنم أصم مالا ماريا وزوجة سان جوزيف مالا بوستول أديسين كل ليشو في الببرية تيك سم البدو تا الدنيا عمل مخو فخرو كن سبحو جسو كريستو ابنه بي كريستو ما كريستو وفي كريستو ينات ليلك على مسير لتستقلش يمكمل الاسبيرتو سانتو كل جهو غلوريا على ديم تا ديم ايو نتقلبو كفعلمنا وردنا نعملو لبنت الله السلباسيوني تانا مسيرنا لينت في سماوين يد قدس اسمك تيجي سالتنات كون لدرتين في السماء اقدر لا حابسنا تقول يو متينا لك افرنا نبيتنا فما نعفو المنوحات يعني ودعالناش في تجريب أهلسنا من داني أهلسنا نطلبوك ملي من كل داني أتينا في الطيب وحنينا تيك الباتشي في زميننا بش نكونوا هيل سدير مدنوب ومحارسة من كل انكويت أهنا ونستنى ونتمولينا والمجة تسربة وطعنا جسو كريستو ولي جسو كريستو ليت اللقوس لتيك إن هليلكم إسلام نتيكم إسلام تيك لا تحريش لأنه بيتنا إذا حارس لين في دي تلقنيسة تيك أتي أسلمنا دالي أنت تريد فيها أنت تيش بالسلطة على دين تديم باتشة المولايد كن دين معكم أتو الباتشة الشرشين حروف تالا إتنهن بيت الدنيا هن علينا حروف تالا إتنهن بيت الدنيا هن علينا حروف تالا إتنهن بيت الدنيا أتينا الباتشة دانو الحرف تالا دانو لينا هدنو بيت الدنيا هنين داك لما مستيدنا لكلة الحروف

0: دانو المستيرو تلفيدي
1: نحب الموتيك ولي إشانتو بالفهم الأومنتيك نستنو سما تيجي في الغلوريا
0: عليك احنا ونعملو دان بتفكيرة الموت والأومين تسيدنا جيسو كريستو نفرو لك ملي الخبز تلحيام والكالجي تالسالفاتيوني ورردو لك حيرة شوجبك تلقانا ونقديمك بيش نقدوك وميتشا كنتانا نطلبو للإسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويهد ليلنا اللي نهدو سام من الجسم والدم تا كريستو افتكر ملي في الكنيسة تياك مشاردة مع الدنيا كلها ويتعف المحبة في المكين مع البابا اليون 14 مع الاسقف تانا انتون